0: سلام كمي تغني كبرات سمعتنا نايلو ميسوني علتاو فنونا انها امريكان ايران كينا دون مبال ابه سم معبتحن بزب المدم لكن فلمينا
1: اتوقي بفوت سمعوتنا حدا انصار تخال اي استودا اي كونن جن كلتيو نايتي وقي كفال كم عوت قوص روز غلو نت بتاتا لهم كم كسراون قوص روز غلو نت بتاتا لهم كم بهالك عليت
0: الكسندر اتي ابه وانج عالم بقعاتو زنت اوارق زلو ايرتراوي شورناوي كهوب
2: ألكسندر إسات مالي أنصار تونيزيا زرع بعد بتاعهم زنا دينيرو ولا تهجرت قانتا وسنكل كان دولة أنا وانج عالم حليفة
0: حد صرت زينات أتون كلون أمن عصرت حمش الدقائق مساهم زمسة أزي برهان إيسن ناي مكة تال أمريكان إيرانن نلعلي سلسطة ورحيزة كايرو أوكينات دون مبال تسمامعين أبا مأكلي مبرع كمون أبا مل عالم كبير كلولو زس عبا أوكينات إسرائيل أمريكا مس إيران أبا زغط العربي أبا سويزرلان بزغطان فيرما كمزغطة تقليتلو نليوانوس حاويسو أبا كلوم جنبارات كوينات دو كبلن مت أبا بو هرموز كمزغفتن تقليتو بتسممع زود دسلو بريزدنت أمريكا دونالد ترامب كابتنك أدم بريزدنت أمريكا زغات أمم وركت في ليبز بلمن قدين خلاتا زوبا السلام من رقات زمت عبيه سممع كم زو حسا قليتو إذا سممع نزل على حتوتات سقاتات زمن لستيو لايونت قاب نيتنتاني بوليتيكا ما كلاي مبرا عبد الرحمن سيد أبو حشم أزراري واتولا
1: أتي نتبتة تلاعيل زولو ني أفتات حنايتي قجت حقازيو زبل قمتا لني ناي هرمز وشمت بو زحالفة مراخب بنسا بزي قلة قدا كحالفة خمزلون إيران تسامي عمالو كابتو زدلي وزنورو نتحتي زمالة ساتو زدلي وزنورو كمزناي سوى

0: شنقه اتي علاماتات نايت وغن حرت رايو فصم ايران منبركه سلاز نبر نسون اي تعوتن سلاز تسرعتنا بايران زلو كم زلو كغطل مخانوع وكابزي نرد امالتي ايرانويان حجي ابتي كوابي حاده بقليلو زي دفاع اي لمخانوم بخلو خري مالتي بتخال شنقه باسرائيلين امريكان ون دحريقيو ان ايران ام مدخام مرحتهم ام مقتل ناتو محاور افلاك اب دوب لبنان ازيو اسيا امور أزون كله كم عوات النحر توسيدو يقبوه بيخبالك علي سلازي توقي بفوتهم عوتنا حدا أنصار تخال أي استودا يكونن جن كلتيو نايتي وقي كفال كم عوات قوات روزغولو نت بتاتا لهم كم كسراون قوات روزغولو نت بتاتا لهم كبالك علي بخلتيو شنخ تمسا سالي وتسيزلو جن تتسنح ستيتسكو كغطل كم زخونا جن أبرسيو كلتي أتوم كا عواتات لهم قوات روزغولو نت بتاتا لهم مالتي
1: تنتان بوليتيكا ما خلاي مبرا عبد الرحمن السيد أبو حشم كبرتي هابلي
0: يغني لك
1: نبحت ارتزينا ثلاث كسكراكم تجاويت انح نيجراوي تورتنيا جنرال أباج ويان كله هو تحلفو بزحلفة ورحي ميجر جنرال راب أبو بكر مسبعد بيتو ناب قزعات كاتسينا بزقشلو زنبرا اوانيم بعجوغات تجاويم أبا تجاوي إذ كمزلو زقلات ازو خوانا قجل ايلان منقستي كل الكاتسينا قن اتي جنرال بتفترة ومخنياتكم زموتيو كاليتو روسيا بلا ليوكرين بزفت امتو متكعت عصر تحدى سوات تغطيلون بريزيدنت بلادمير زولنسكي أبا كيف زركب عبي هايمانتاوي ملك الزغن تاريخاوي كاتيدرالون بحوي كم استغاط الات وسيخو حبيرو بخالو وقند ما يوكرين بروسيا كتما طولا بزفت امتو متكعتي سب ألبو نفرتي حدا عمد زعد ميقول عزر كبوم سلست سوات كم زواتو كالو سلست دما كم زغصولون سلسلتان تكباب قليت ومالوو عباي بريطانيا تحت عصر شدوش عامل زعود ميام قلعوك بمحبرة ومرخويتات كت اقريع قدامي منيستر كار ستارمر كمزبولو توم تحت عدمي كم تيك توك يوتيوب سناب شات انستغرام فايسبوك ان ايكسن زعمسلو محبرة ومرخويتات اي كت اقامنيوم واتساب وي سيجنال جن اي اقادون يوم ناي موداتا زينا ودي لالتي زودي نروي ناربعة عمد ما اسرتي تفريدو تي عسران جعتن عمد زعدمي ودي لالتي زودي نروي ميت ماتري زوغانا ماريس بورغي هويبي بخلطة قبنات عمد ايو قبنن يخوينو ترخيبو ألكسندر إيساق أبلتي أبوانج علم بقعتو زنت أبار أغزلو إرتراوي شويدناوي كخوب أنتار تونيزي حان تدمغ تشوتو وعلو بممزقب نخلة تدما بمحقات زي ترسع مشا تحليفيو زي عوتو ني تكنيكا وعغم تتقوت مبرق أفريكا بعلم لغاو مدرخ زمسكرات رايزي كونس نمت أقوع سوغري إرتراون حدش ني تسفى برهان زفت أريو نيتان تاني نقه والدقر جيوس نزيادة مبرهي توكسنا ألنا
2: ألكسندر إيساق كمتي نفلتو حماق أقاد أمخينو كاب نيوكاسل ليفربول تستقاقرلو بمقراتي قدمي ببقعات مالتي تي فيزيكال فيتنس أبتو جيرال برفورمانس أي نبران دحريون مقراتي مستقاط أمو نعو صبو أي نبران نقانتو صبو أي نبران أبزو ماتشار شاقم فريمير ليقام زامو كاور مازيان دحريت حيدة صوتا خسلف كيلي جيمس كمزي رئيخا ألكسندر إيساق تمالي أنصار تونيزيا زرع أبقعات بتعم زنا دينيرو ولا تهجرات قانتا وسن كل كان دولتي أنا وانج علم حليفة كم تفتت لي تنتان الناي سبورت مات أنسين ألكسندر إيساق كم عين بقعات كري أي تصب خنت معلومة بتعمي زنا أبقعاتي قريب إذا خبلك خلوجن مسني وكاسل عبز نبرة لما ترش عمتها زنا برا بقعات تمالي ملو بملو أي دقمان جن نتناي تمال صوت أنصار تونيزيا مو مستز نبرة قات أهون زقت سلك صنعهو أزيز زنا أبقعاتي قريب تنار شو تويتيو أب قدامي شتو ناتو أبركتونيرو أب كاليتي مالت سالسيتي فيكتور جيكرس دتوان مسيو أسيست جيروا أسيست راح نقوار زيكونس أب تفاينال سرد ناي أنت أرغانتو خيدو برس بمقوارن نالا أغانتا تونيزيا خو عصو ننتيلو ني مساني تيزو خوانه فيكتور جيكرس ودي تخو عصو مقبالو أزي جنو دايمو ألكسندر إيساق أغديمون كابتوم زبالو تو وطر شعات تتصواتي زبالمو وطر شعات مهانوها داقماي زمسكرلو أغات أمير تمالي
1: ألكسندر تزير آيو ني ركيع ني مسجيقار كيلت نتي أبزي أمب مبرا أفريكا زولو ني تفترة و ني تكنيك تهوبو زنت أورا دوي مسلكا
2: ني إرترا خو عصو قرن حريناس أو كو عصو سسرته حتصير مقبالي بهالي ويت فلسفنات التحساس وانا إرترا قومي ألكسندر إيساق كل تي دم أيقد فكاني تي سرت أيقد فكاني جبهم لو صوتهم دحريناسي أبورشا دورتموند بلي أبريال سوسيدا خلو تعرف كأوني كاسل بزلا على درجة نوسخ قال مزجمرة أصوته قومي بريبلينج بمقارن أداد بوتاني إشتي كندمر في دحر رخيبو شوتون أمزجاب عمن كلا زلزلو تمالخان دحرينا بخلت 3

0: سمخوكاب أقوام تخلخلتن حلا ولداتن ريو مزينو شتو مزقاو حدت كونفيدنسيو رينا كالاي أتحزابوتو تركت ويك أبتي ناي تكنيك بسل الزلو والبلك عن صباري بي
1: هلوات ون قلق قلق تنتنتيا بزرع أخو مزالتان كودا دروو يفتنو مو سخاخ غميخة تقلتو
0: كودا دروو أخو لي مناتو خلتي من حانت هاقر تسليفة مثل الزلاتان أبقزيون شوادن تسليفة لا أليكساندر إيسا كحج سلفة لالو أنا سعي مثلنن أليكساندر إيسا أليكساندر إيسا بزح زي مساس لو نقر قال حجي زلاتان برئسي بولتوين أليكساندر إيسا بزيك العالم أب قلبت بولتوين كالايك أب ديسيبلين لحري ناسا أي مساس بفلي أب بوكس أبتي عصر شديشن لون دحر أتي خاص ألكسندر إيسا زمحر أيكونان إتون قليلة تكا أيكونان تحان تسرحو بمسي أبو تاوتر شعات تغلتهم سلس سلفو ناقرا هيد قانتا شوادن سلس سلفو تراحو ينسمعن معي
1: إيسا غب وانج عالم زرعيو دموغ عاوت نمت أي كعس أغري إيرتران نمع بالة تتاوت تزوك أن أفريكان كمي تقلتو
0: موت ناي وانج عالم زوتاسي أفريكان كوخبت خوص جميرا مالو بمروكو ندحرينا ودعصر شمت عامت بوادي زباسي دتم كوخبت صوت أيكوينو حدش كوخبت ولي درينا هنا تمالون مس ألكسندر إيسا ناي ماكل ميدا أكفافالي أيار إزبال بتولدي بدي تونيجاو ببو مروكاوي نسون تمالي كوخوم ناي تقدم تواهيلو كل تبولو تعشو تواتا مزقيبي سلازي أفريكا ان أبزنا يوانج عالم كل تشان إسان شدوشان زري وزلو دونكت ما داركتي يبولون دارقا أبوانج عالم كواخبتنا تولدي مواسو ألكسندر إيسا كامستا قديم كوخوم زخونو حجيها بلوس من قصاصاتو يرئيس لزلو منالباش شودن دحرشان تشعان تقيم تسعان أربعتن أفريقيا سامي تحنين راشعو ببرازيل تسحيرا وسيا بس تخدو دلا نتنين مدباق تحلفو تساقمي بلان ولا ربع في السامن دحر بسيحا أقرأت قانتا شوادن ولي أفكارتي خويس أغري ناي شوادن كومون عنان إرتان وخولي بفل لايكا عن السي في نايتي تسعواتين ألكسندر إيسان معباي أزي سلوزي حقوصو دميو خمزوسة عن إذا تقريب لي
1: يا أنديلنا تنتاني سبورت نقا والد جرجس
0: كم وترو يا غنيلي أنا
1: كبرة تخطاتلتنا نايلومي مدبنا أبزي زازيمنا لنا بتوسخي أب تيك توك متيناكما لنا نزيت فلاليوم مهارتن الزناقعتن وانا وحبريتان خطرخبو ناب تيك توكنا فلو بلونا مساخم زمساخو عزي برهانة مس لايون تقاب ترنيا تكنيشن جوناتان موانجي بمخانينا برخليتي

0: مرحبا انقعنا مدب Essential English Conversation بدحان متأخم ازي نتمهارو قانق انجليزي ازدك امهار زغونا مدبيو انا تمسكن بحال ابنا يلو مدب اتم ابزحال فربعت كفالات مدباتنا استخايدو ميت ات دقيمنا قنسمعمينا
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have a brother and two sisters.
1: How many cousins do you have?
2: I have five cousins.
1: When did you get married?
2: I got married in 2011.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son and a daughter.
0: نزات سعب فتنا بموساد كابت زحالة فيست مهاركموك نديك تذكروخم التخولو نرأي اتقو نعمل سيك انما مسمعكم حاسيبكم نخط من لسو وخل جيزة خلوكم يو هراي قدامي تحطو بإنجليزيا كندي زأخلو أحواتن أحاتن ألوخم اسكبلو
1: How many brothers and sisters do you have?
0: حادة معباية حوون من أسي حبتن ألووني كتبلو دو تقولو
2: I have a brother and two sisters.
0: أتسئلكم كندي زأخلو نايك أرباز ماد مالت دك حتنو دك أكو دك حاوبون دك أمون ألوخم كتبلو فتنو
1: How many cousins do you have?
0: حجي حموشة نايك أرباز ماد ألوني بلو
2: I have five cousins.
0: بإنجليزيا أكوي حتني ود حوي وي ود حبتي كتبلو دو تقولو
1: Uncle, aunt, nephew.
0: صبو. كأس إلكم كأ معاسيكم تمرئيكم إلكم كتحاتو فتنو.
1: When did you get married?
0: حجخا أنا بغلت الشحن عصرت حدا يتمرئي بلو.
2: I got married in 2011.
0: زيتا فلاليو أقلال سعامتا تذكروا أمدو؟ نابنت شحنت شعات ميتن تسعان شدشتن كوم اوون كلتا شعن حموشتن بخمينن ببن

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الثلاثاء في 16 من حزيران يونيو 2026. وفي عناوينها: ترامب يقول لقمة مجموعة السبع إن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وسوق الأسهم الأسترالية يسجل ارتفاعا بعد الإعلان عن اتفاق السلام في الشرق الأوسط. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء بلاده إن الولايات المتحدة لا تحتاج لكثير من المساعدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك لدى حضوره قمة قادة دول مجموعة السبع في فرنسا التي تهيمن عليها تساؤلات بشأن اتفاقه مع إيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. ووصل ترامب إلى منتجع إيفيان لي لحضور القمة بضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا احتفاله بعيد ميلاده 80 عبر متابعة مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أقيم في حديقة البيت الأبيض.

0: وأعد حلفاء واشنطن قائمة طويلة من الأسئلة لترامب في وقت ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح المضيق وتراجع أسعار الطاقة. في ذات الوقت أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما ذلك كان ضروريا. من جانبه رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية. يأتي ذلك فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من التسرع في العودة إلى منازلهم. وقال رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر إن السكان يرغبون في العودة إلى ديارهم حتى لو اضطروا إلى الجلوس على قارعة الطريق على حد قوله.
1: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs, from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: هذا ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية مستعدة لدعم الطرفين في العمل من أجل تحقيق سلام دائم وشامل. وردا على سؤال بشأن التداعيات الإقليمية الأوسع بما في ذلك القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أكد دوجاريك إن الأمم المتحدة ترغب في رؤية نهاية للأعمال القتالية.
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
0: إلى ذلك رحب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باتفاق السلام الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وإيران، لكنه قال إن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تنتهي آثار أشهر من القتال. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق رسميا يوم الجمعة في سويسرا.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: I want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be, at a minimum, many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
6: من جانبه قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه يريد أن يرى أسعار الوقود تنخفض بسرعة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام.
7: Of course, we've seen good signs and great hope that we'll see a peace deal in the Middle East. That is a good thing. We want the Strait of Hormuz opened up as fast as possible. That is good for all of us. It means it will bring down the price of fuel at the Bowser. That is what we have all wanted to see. We also want to see a peace deal where the Iranian people are able to live their lives as they want to live them, but also that the rest of the world is secure.
6: يأتي ذلك في ظل توقعات بأن يسهم استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وخفض أسعار النفط والوقود. في هذه الأثناء ارتفع سوق الأسهم الأسترالي بنسبة 1.13% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر نيسان أبريل بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مرحلي بهدف إنهاء أشهر من الصراع في الشرق الأوسط. ورحب المستثمرون بالأنباء التي تفيد بأنه من المتوقع إقامة مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة، على أن يفضي الاتفاق إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. وكان الصراع والاضطرابات في حركة الشحن قد أديا إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وقال كبير محللي الاستثمار في شركة ألفيا أسيت بارتنرز دانيال مارتن إن تراجع أسعار النفط عزز ثقة المستثمرين الأستراليين لا سيما في أسهم شركات الطيران.
8: Hopefully you've seen at this time sort of the airlines have traded back up. Qantas sort of +5, Virgin +12. You've seen the energy names retrace. And they're all sort of moving directionally where they were to pre-February, but they're not necessarily back at where they are. So for us, it really comes down to where that signing ceremony, and we'll see if we get there first and see how that plays out.
6: ألقي القبض على شرطي باكستاني بعد اتهامه بإطلاق النار وقتل طفلة أسترالية تبلغ من العمر 9 سنوات أثناء قضائها عطلة مع عائلتها في باكستان. وكانت تلميذة المدرسة من مدينة بيرث وتدعى هانيا أحمد تسافر برفقة والديها وشقيقها في سيارة مستأجرة في منطقة تشاكاول بإقليم البنجاب الباكستاني عندما تعرضت العائلة بحسب التقارير لعملية سطو مسلح في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وقالت شرطة إقليم البنجاب أن الشرطي اعتقد أن اللصوص كانوا يفرون باستخدام سيارة العائلة فقام بإطلاق النار عليها. هذا وتواصلت العائلة مع وزارة الخارجية الأسترالية التي زودتها بقائمة من المحامين، فيما قال والد هانيا عديل أحمد لأس بي أس أوردو إن العائلة تسعى إلى تحقيق المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
9: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very
10: seriously.
6: في الرياضة تعرض المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للقب قبل البطولة لصدمة غير متوقعة في مستهل مشواره في مونديال 2026 عندما سقط

في فخ تعادل سلبي مخيب للآمال أمام الرأس الأخضر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 16، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر 19، هوبرت أمطار 14، كامبرا مشمس إجمالا 18، سيدني مشمس 21، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس, ومصر تتقدم على بلجيكا بهدف واحد.
2: أنا قلبي هيقف يا جدعان, مصر تتقدم شو هالهدف الحلو عاشور. إحنا وراك ومعاك مبسوطين كتير على الفراعنة ومتحمسين كتير اليوم بالاستوديو بين الأغاني والفقرات والدعايات. رح نروح هيك نخطف حالنا نحضر شوي من المباراة. يسعد صباحك بترا, ويا رب يا فراعنة فلكم الفوز بهالمباراة.
1: شو حلو يا فارس, أنا عم تابع المباراة من استوديو. وقبل ما ننطلق بحلقتنا لليوم, نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامارايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Good Morning Australia. اليوم 16 حزيران يونيو, يوم الثلاثاء, يوم الحوار المباشر. أكيد العالم شغلة بهذه الصفقة والتهدئة والاتفاق الأمريكي الإيراني, كيف سينعكس على المنطقة, كيف سينعكس على لبنان, سيما أنه إسرائيل وحزب الله يعني منخرطان في هذه الحرب, ولكن لم يكن طرفا مباشرا أو أطرافا مباشرة في التوقيع أو في الاتفاق. اليوم هذا موضوعنا الرئيسي.
1: بالفعل فارس, إسرائيل تقول إنها ليست طرفا في الاتفاق, تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان, ويعني اعتبرت أن الاتفاق لا يتضمن انسحاب من لبنان. ترامب يتهم نتنياهو بأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير. إذن إلى أين تتجه الأمور, وماذا حققت هذه الحرب فعليا؟ من الرابح ومن الخاسر؟ هذا سؤال الحوار المباشر.
2: شاركونا على 1300799624. مبارح تونس للأسف خسروا 5-1 أمام السويد. مفاجأة تانية, إسبانيا تعادلوا مع الرأس الأخضر كاب فيردي. يعني مفاجآت, يبدو هذا الكأس يحمل مفاجآت كتيرة. كل الأبديتس اليوم أمس راح تكون مع زميلنا ريان برهوم بعد نشرة أخبار السابعة. واليوم راح نسمع حلقة من بودكاست العرب والكرة, حلقة رامي علي ومنتخب الفراعنة قبل السابعة.
1: سنتابع اليوم الاستحقاق المصري. اليوم أيضا المملكة العربية السعودية بمواجهة مع الأوروغواي, إيران أيضا بمواجهة مع نيوزيلند. ننطلق إلى بيروت بعد قليل, ولكن تحية دائما فيروزية بنديلك يا حبيبي.

0: أنتم مدعوون لحضور سيدني فيلم فيستيفال هذا العام من 3 إلى 14 حزيران يونيو. اختر من بين أكثر من 200 من أفضل الأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم الست الذي يحكي قصة حياة أم كلثوم المذهلة، أو فيلم فلسطين 36 الذي رشحته فلسطين لجائزة الأوسكار، وفيلم نجوم الأمل والألم وهو قصة حب من لبنان. سيدني فيلم فيستيفال تباع التذاكر الآن.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
11: Far from the partisan politics.
6: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/

0: /09.
1: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
2: وأنا بترا طوء،
1: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
3: يا هلا فيكم جميعا. قبل ما نروح على بيروت ونشوف أصداء الاتفاق الأمريكي الإيراني هناك، نبلش بحكمة صباحية معك بترا. شو عندنا اليوم؟
2: الحكمة اخترتها من عماد رشاد الذي يقول: الألم الذي لا يتحول إلى سردية يتحول إلى هوية.
4: من مراسلينا،
2: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي،
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان، صباح الخير من أستراليا.
5: تحياتي من بيروت.
2: يا هلا يا أنطوان،
3: أهلا وسهلا فيك. يعني إذن اتفاق أمريكي إيراني أخيرا سيتم توقيعه، يعني وفق الخطة، بسويسرا نهاية هذا الأسبوع. يعني باكستان كوسيط رئيسي تقول الاتفاق يشمل لبنان، إسرائيل تقول أن قواتها ستبقى في جنوب لبنان. ماذا رصدت من ردود فعل رسمية وشعبية على هذا الاتفاق؟
5: لم يتلقى لبنان رسميا نص الاتفاق الأمريكي الإيراني أو الشق المتعلق بجبهته الجنوبية المشتعلة، لكن تعليقات القيادة اللبنانية وحزب الله تقاطعت عند الترحيب به. وفي تطور لافت، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي. وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. والأهم فيما نقل عن الرئيس عون أنه شدد في اتصاله مع رقجي على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. كما أكد عرقجي على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف. واتصل وزير خارجية إيران برئيس مجلس النواب نبيه بري، وذكرت معلومات شبه رسمية أن عرقجي وضع الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق مع الأمريكيين، لا سيما وقف الحرب على لبنان. وأكد عرقجي على أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. أما رئيس الحكومة نواف سلام فشدد في مجلس الوزراء على ناحية المفاوضات المتوقعة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فوعد بمضاعفة الجهود من خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الأمريكية. يبقى موقف حزب الله الذي انتظره الجميع، فهنأ الحزب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنجازها الكبير، وأبقى الباب مفتوحا لاستمرار المقاومة حتى تحرير الأرض وعودة الأسرى والأهالي إلى القرى الأمامية وإعادة الإعمار. وتوعد إسرائيل بأن لا عودة إلى ما قبل 2 آذار، وأن المقاومة التي كانت وما زالت العين الساهرة على حماية لبنان وشعبه لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان ودماء اللبنانيين. ودعا حزب الله إلى وحدة الموقف الوطني والابتعاد عما أسماه الأوهام والرهانات الخاسرة، في وقت انقسم الرأي العام اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي بين متفائل بالاتفاق وبين من يعتبر أن لبنان لا يزال في دائرة الحرب.
2: وعلى ما يبدو أن الواقع يقول ذلك أنطوان، رغم تراجع حدة الأعمال العسكرية في الجنوب بعد الاتفاق، الخروقات مستمرة. نتنياهو يؤكد سنبقى في المناطق الأمنية.

0: ما تطلب الأمر، وإسرائيل تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان، كيف يبدو الواقع الميداني في الساعات الأخيرة أنطوان؟
1: بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سجلت عودة لبعض النازحين إلى قراهم في الجنوب، وسجلت حركة كثيفة للسيارات من جسر الأول شمال مدينة صيدا باتجاه الجنوب، كما شهد الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلي بوابة الجنوب حركة سير كثيفة للعائدين، وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الأهالي إلى التريث في العودة. أكدت قيادة الجيش ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما تشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية اللبنانية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة. في المستجدات الميدانية وبرغم إعلان إسرائيل عدم التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان وعدم إنهاء الاحتلال، تراجعت بشكل لافت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنها لم تتوقف بشكل كامل، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في بلدات عدة من النبطية حتى بنت جبيل، كما حلقت طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت، وتم استكمال استهداف الصحفيين والإعلاميين والمدنيين. من جهته أعلن حزب الله في بيانات أن المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وألياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجد الزون، معتقل الخيام، محيط قلعة شقيف، موقع رأس البياضة، ومربط مدفعية في بلدة العديسي. هذا ما يشير إلى أن وقف إطلاق النار لم يطبق في الجنوب بشكل كامل حتى هذه الساعة.
2: يعني أنطوان، رغم أجواء الحرب بضل أكيد عالمنا العربي شغوف كتير بكرة القدم، عم بتابعوا كأس العالم، البترون يبدو تحولت إلى محطة جاذبة للمونديال بآخر هالإضاءة. بدك تحكي لنا أنت كمان مين بتشجع من الفرق العربية والعالمية؟
1: يعني أنا أميل أو أضيع بين تأييد البرازيل وتأييد ألمانيا، ولكن قلبي دائما مع إيطاليا. مع إيطاليا
0: وإن كانت خارج موجة.
1: نعم، مدينة البترون تحولت هذا الصيف إلى واحدة من أبرز وجهات متابعة مباريات كأس العالم، بعدما نجحت في الجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه في آن واحد. فشاشات عملاقة نصبت في عدد من الساحات والأماكن العامة، فيما تستقبل المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية آلاف الزوار الراغبين في متابعة المباريات في أجواء جماعية مميزة. ولابد من الإشارة إلى دور جورج باسيل ابن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلاق هذه الفعاليات الرياضية، فظهر في افتتاح مشروع بترونيات أو مدينة البترون لكرة القدم المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، والتي تضم شاشة عملاقة ومرافق جماهيرية واسعة في مدينة البترون. نجحت البترون في تحويل شغف اللبنانيين بكرة القدم إلى مساحة جامعة من خلال مشروع بترونيات ليصبح أحد أكبر المواقع المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم في لبنان، مع حدة الانقسام طبعا خصوصا بين مشجعي البرازيل ومشجعي ألمانيا.
0: من العاصمة بيروت تحدثنا مع مراسلين أنطوان سليمة، شكرا من القلب لك أنطوان.
2: شكرا لك وجود لك للبرازيل والفرق اللي بتشجعها. شكرا لك أنطوان، نلتقي الأسبوع المقبل. كان هذا مراسلنا في لبنان،
0: ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني على ما يبدو في هدف فارس.
2: والله لسه مش عم بقدر أركز، هلأ شوي بالبريك بنشوف.
0: في تعادل إيجابي بين بلجيكا ومصر.
2: بسيطة بنستنى كمان جول من مصر. إذن إلى استوديو الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يقول لقمة مجموعة السبع إن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وسوق الأسهم الأسترالية يسجل ارتفاعا بعد الإعلان عن اتفاق السلام في الشرق الأوسط.
4: Love to travel? Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
12: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22 19 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وأمطار متفرقة بريسبن، أمطار متفرقة، واليوم 23 درجة كحد أقصى، 16 غربا في بيرث، وطقس صافي إلى غائم جزئيا. ننتقل جنوبا إلى أديلايد، أمطار متفرقة و20 درجة، طقس غائم جزئيا بالعاصمة كامبرا، و 18 درجة، 13 في هوبارت، وأمطار متفرقة. بختم الجولة مع داروين، واليوم أمطار داروين و 32 درجة كحد أقصى بمقاطعة الشمال.
2: ب في أول وقفتنا الرياضية عم نتابع أكيد مباراة مصر منتخب الفراعنة وبلجيكا 1-1 بالدقيقة 72. المباراة بسياتل حاليا بنعرف يعني فرص مصر جيدة لسه في وقت ممكن يربحوا بهاي المباراة يكسروا عقدة الانتصار الأول. هذا هو الظهور الرابع المونديالي لمنتخب مصر. المنتخب البلجيكي

0: الحقيقة حققوا المركز الثالث، يعني آخر مرة كانوا بمربع الذهبي بموديل روسيا ب 2018. بريق الجيل الذهبي خفت شوي تدريجيا، يعني اللاعبين تقدموا بالعمر وتراجعت مستوياتهم. طبعا الهدف الأسطوري المصري كان لإمام عاشور، ولكن للأسف الهدف الثاني لم يكن بقدم لاعب بلجيكي، وإنما هدف عكسي، هدف ذاتي لمحمد هاني، وبالتالي النتيجة صارت 1-1. لسه في وقت، وأكيد منتابع معاكم المباراة، تقدروا تتابعوها الآن على SBS On Demand وعلى SBS
1: ومجانا SBS موطن كأس العالم. إلى أبرز عناوين الصحف.
0: خلينا نبلش جولتنا اليوم على الصحف هذا الصباح من فيرفاكس، من سيدني مورنينغ هيرالد نقرأ: ترامب توب بيس ديل ات ذا ميرسي اوف انذر نيشن اند اتس نوت ايران.
1: بالفعل فارس، هذا العنوان العريض ليس فقط بصحف فيرفاكس بل ايضا نيوز كورب. مقال رأي لبيت هاتش: اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب توصل اذا الى اتفاق مع ايران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز امام الملاحة التجارية ووقف اطلاق النار لمدة 60 يوم تمهيدا لمفاوضات حول الملفات العالقة بين الطرفين.
0: هي منيح بلشنا بهذا العنوان لأنه في صلب حوارنا المباشر. حضر مشاركاتكم للساعة المقبلة. ترامب وصف الاتفاق بأنه اتفاق سلام. مراقبين حسب الصحيفة يرون أنه لا يتجاوز كونه هدنة مؤقتة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
1: وكانت الحرب قد تسببت باضطرابات كبيرة بالاقتصاد العالمي. ارتفعت أسعار النفط من 70 دولار للبرميل الواحد ل 120 دولار، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وخسارة ملايين الوظائف حول العالم.
0: وحتى يعني إعادة فتح مضيق هرمز ليس بهذه البساطة، يعني حتى تعود مستويات الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب حسب التقديرات بدها شهر ل 45 يوم، شهرين أو ثلاثة وفق تقديرات أخرى. في سفن عالقة بترا، يعني بدك زي كيف تسكرتي الشارع، بدك تمشي الشارع، يعني بدها وقت طويل. في يقال في ألغام أيضا داخل الولايات المتحدة حسب محللين. الحرب أضرت سياسيا بترامب لأنه كان وعد بخفض الأسعار وتجنب الحروب والنزاعات الخارجية.
1: بالفعل فارس، سنبقى في نفس السياق ولكن من العين الأسترالية. إيران truce but PMI's peace offering to voters. إذن اليوم رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي، وأقرأ من صحيفة The Australian، بهذا التقدم نحو اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. اعتبر أنه أي خطوة نحو التهدئة تكون إيجابية، ولكن نحذر من أنه عودة الأوضاع إلى طبيعتها ستستغرق وقت، وأشار إلى أن حكومته عم تدرس إجراءات إضافية لتخفيف أعباء المعيشة عن الأستراليين.
0: هذا خبر حلو إذا بدكم كمان ندخله بالحوار المباشر. طبعا ضغوط اقتصادية لا تخفى على أحد، الناخبين مستائين بعد موازنة 2026 حسب الصحيفة. البنيزي ألمح، يعني ما أكد ولكن ألمح، إلى إمكانية تمديد خفض ضريبة الوقود الإكسايز لقيمتها 2.5 مليار دولار إلى ما بعد حزيران يونيو الجاري، بينما يعني خبراء اقتصاد بيحكوا أنه أي انفاق تحفيزي إضافي قد يدفع مصرف الاحتياط لرفع أسعار الفائدة.
1: بالفعل فارس، وسنفتح هذا الملف كمان على مصراعي بالحوار المباشر. نعود إلى صحيفة The Guardian. One Nation Branch Official defended Hitler Youth and called Aboriginal people Stone Age in racist posts.
0: صحيح، نقرأ هذا العنوان من The Guardian. كشفت الصحيفة في تقرير حصري أن جون درو، وهو مسؤول تطوير سياسات وقيادي محلي بحزب أمة واحدة بكوينزلاند تحديدا، نشر على مدى سنوات تعليقات ومواد وصفت بالعنصرية والمسيئة بحق السكان الأصليين والمهاجرين، ودافع عن سياسات ومواقف مرتبطة باليمين المتطرف.
1: فارس، درو يعرف بعلاقاته السابقة مع جماعات قومية متشددة، وهو الذي شغل يعني مناصب بأحزاب ومنظمات يمينية متطرفة خلال العقدين الماضيين.
0: صحيح، يعني طبعا القضية أثارت تساؤلات حول آليات التدقيق داخل الحزب بترا بعدما أعلن One Nation مؤخرا عن اعتماد نظام فحص جديد للخلفيات أو زي background check باسم Obsidian Operation لمنع متسلل أو منع تسلل المتطرفين إلى صفوفه.
1: من جهتها زعيمة الحزب بولين هانسن كانت قد اشتكت مؤخرا مما وصفته بمحاولات مستقبلية

0: مرة من متشددين لاختراق الحزب، وأكدت أنه إغلاق عدد من الفروع بسبب مخاوف تتعلق بالتطرف، إلا أن الكشف عن دور درو الحالي يسلط الضوء مرة تانية على الجدل المحيط بعلاقة الحزب مع شخصيات تنتمي إلى تيارات قومية ويمينية متشددة.
1: طبعا للحزب يعني دائما حق الرد. كانت امبارح بورين هانسن حكت راح يكون عندنا مرشح في كل الدوائر الانتخابية في الانتخابات المقبلة. نرجع لصحيفة The Australian نقرأ 1 million person visa surge reveals a migration program in chaos.
0: إذن مليون تأشيرة وموجة هجرة غير مسبوقة وانتقادات حادة لسياسة الهجرة بعهد ألبنيزي من قبل يعني أمة واحدة وبولين هانسن، يلي بشوفوا أنه ملف الهجرة بيت أحد أبرز العوامل وراء الصعود اللافت لهذا الحزب بظل تزايد القلق الشعبي بشأن أعداد الوافدين وتأثير هذه الأعداد على أزمة الإسكان وكلفة المعيشة.
1: هلأ من جانبها الحكومة، حكومة ألبنيزي بتدافع عن سياساتها بإطار الهجرة، وبتحكي أنه الارتفاع الكبير في معدلات الهجرة جاء لتعويض النقص اللي تسببت به جائحة كوفيد 19، وأنه صافي الهجرة من الخارج انخفض بنحو 40% مقارنة بالذروة، مع توقع استقراره عند 225 ألف مهاجر سنويا اعتبارا من 2027-2028.
0: ولكن من انتقد الحكومة أشار إلى أن أستراليا اليوم استقبلت 1.4 مليون مهاجر طويل الأمد منذ وصول حزب العمال للسلطة، هو رقم يفوق عدد سكان مدينة أديلايد بأكملها.
1: يسلط التقرير الضوء على تضخم أيضا في أعداد الوافدين من الطلاب الدوليين تحديدا، وحتى حاملي التأشيرات المؤقتة. ارتفع عدد حاملي تأشيرات الخريجين أو graduate visas من أقل من 100,000 شخص ب 2022 ل 267 ألف شخص هذا العام.
0: فارس، هل جدل يأتي بوقت تتزايد فيه ضغوط سياسية على الحكومة لمعالجة أزمات عديدة على رأس الإسكان والبنى التحتية، بينما يواصل حزب أمة واحدة استثمار ملف الهجرة

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: ابقوا معنا فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
12: أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia. في أخبارنا الدولية طبعا الاتفاق الأمريكي الإيراني وتركيز كبير اليوم على مضيق هرمز لما له من أثر يعني على التجارة العالمية. أهلا بك سليم، صباح الخير.
13: صباح النور عليك فارس وعلى بشر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هنالك تركيز كبير خلال الساعات التي عقبت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران حول بنود الاتفاق وتحديدا ما سيتضمنه بشأن مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم وخلال حضوره قمة مجموعة السبع في فرنسا أكد بأن المضيق سيتم فتحه رسميا يوم الجمعة بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا، لكن هنالك تساؤلات يعني بحسب ما يذكر الصحفيون هناك قائمة من التساؤلات سيطرحها أعضاء مجموعة السبع أو قادة مجموعة السبع لترامب بشأن بنود هذا الاتفاق، ماهيته، ما الذي يتضمنه، وما هو تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي وأيضا الوضع الإقليمي والدولي. لحد الآن لم يكشف النقاب عن التفاصيل الدقيقة. الولايات المتحدة بالتأكيد لديها جوانب تركز عليها، و طهران أيضا تركز على جوانب أخرى من بينها أنها سيتم يعني الإفراج عن أموال مجمدة إيرانية، الأرقام تتراوح ما بين 24 مليار إلى 12 مليار. الولايات المتحدة لم تؤكد ذلك. أيضا طهران تقول بأنه سيسمح لها بفرض رسوم، هذه المرة رسوم خدمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. يعني التسمية اختلفت ولكن هي الرسوم سيتم فرضها، لم تؤكد ذلك واشنطن. قائمة طويلة حقيقة من التساؤلات لم يتم الكشف عنها، لكن لابد من الإشارة إلى أن الاتفاق بحسب مسؤول أمريكي كبير وقع إلكترونيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه فانس وأيضا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. عودة إليكم فارس وبطرة.
6: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشر

0: إخبارية مفصلة. سنبقى مع منتخب الفراعنة وفي هذه المواجهة مع بلجيكا، ولكن اليوم بعين أكبر ومسيرة أطول.
1: في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني مع رامي علي.
2: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب، 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
3: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
4: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. أولا هو استثنائي لأنه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدأ مع البرتغالي روي فيتوريا الأول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى أي هزيمة على الإطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، إنجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويلة جدا. التصفيات كمان السنة دي كان ليها طريقة مختلفة، ربما تكون هي واحدة من أسهل الطرق للصعود بالنسبة لمنتخب مصر، لأن المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبة المباراة الفاصلة. يعني في البداية طريقة التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات أول هذه المجموعة مع أول مجموعة تانية بيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الأفريقية اللي كانت بتصعد لأنه كان أقل من السنة دي، لكن مع زيادة عدد المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم أصبح الموضوع أسهل بأن الأول في كل مجموعة بيصعد بشكل مباشر.
3: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
4: كرة القدم في مصر بشكل عام اللعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهاوي بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعاها. وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
3: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
5: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف يعني.
3: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
4: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة. بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط لغير خير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كاس الأمم. ناهيك طبعا عن فكرة ان المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا ان المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
3: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
6: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل 4 سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
7: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرح لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي أستراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كاس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده.
8: تحس إن أنت في عالم والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص، أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسامتايمز حزن واحيانا كتير فرح.
3: واما عن الهتاف المفضل
6: يلو بو بو بو بو مصر بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
4: انا اعتقد ان مفيش هتاف لمنتخب مصر اشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
3: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
9: حس فخر لما بسمع صوت النشيد وهو متزاع في العالم كله والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمه.
10: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيره جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
7: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشاني لما كنا بنحس اللعيبه دول كانهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبه، بتحس ان كان مصر بتحارب مش ماتش كوره.
3: وعن اصعب لحظه في كاس العالم،
4: مباراة أوروغواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروغواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالأداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراة دي رغم النتيجة في الآخر، لكن هو قدم أداء قوي جدا جدا يقول لك إن المنتخب ده هيعمل حاجة في البطولة.
3: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
4: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم، يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا، أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه؟ لا، إحنا بنتكلم في طول 4 سنين، أنت على مدار 4 سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
7: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس أنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل.

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: لكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم ولهم منا كل التحية والاحترام.
3: شكرا من القلب لك رامي علي، ويا رب مصر والكرة بتجمعنا وبعده هالتعادل الإيجابي بين بلجيم ومصر.
4: صفر يا حكم، يلا خلص خلصنا هالمباراة أو مصر جيبوا كمان جول، ولكن حلو إلى الآن، أداء جيد ومقنع ورائع ويعطيكم ألف عافية.
3: بساعة تانية هل أطفأ ترامب شمعته 80 والحرب معه أم نحن أمام هدنة مؤقتة؟
4: سؤال كتير مهم سنناقشه مع رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ سركيس كرم، ونفتح الخطوط على الساعة 7:30 ونستمع إلى آخر الأبديتس المتعلقة بكأس العالم.
3: سلم على مصر.

في عناوين هذه النشرة: ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة بعد توقيع الاتفاق مع إيران. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. ومنتخب الفراعنة يتعادل إيجابيا مع المنتخب البلجيكي.

0: سليم الفهد يحييكم وعليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط. ورغم أن الاتفاق يشمل نظريا كامل المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل، شن الجيش الإسرائيلي الاثنين غارة على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. يأتي ذلك فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من التسرع في العودة إلى منازلهم. وقال رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر إن السكان يرغبون في العودة إلى ديارهم حتى لو اضطروا إلى الجلوس على قارعة الطريق.
1: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs, from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: إلى ذلك رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما يذكر مراسل أس بي أس عربي في بيروت أنطوان سلامة.
2: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون

0: معارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
1: في ذات السياق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية مستعدة لدعم الطرفين في العمل من أجل تحقيق سلام دائم وشامل. وردا على سؤال بشأن التداعيات الإقليمية الأوسع بما في ذلك القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ترغب في رؤية نهاية للأعمال القتالية.
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
1: في سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل الجمعة، مضيفا وإلى جانبه نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أنه لا يحتاج إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق. وفيما أعلنت الولايات المتحدة والوسيط الباكستاني أن من المقرر توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، قال مسؤول أمريكي للصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته إن ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا النص إلكترونيا. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الاتفاق يضع نهاية فورية للحرب وأنهم سيجرون محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون شهرين. أستراليا، رحب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باتفاق السلام الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وإيران، لكنه قال إن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تنتهي آثار أشهر من القتال. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق رسميا يوم الجمعة في سويسرا في وقت تتواصل فيه التفاصيل بالظهور بشأن بنوده ومضامينه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، في حين أكدت إيران أن تنفيذ بنوده لن يبدأ قبل توقيعه رسميا. وأضاف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة الأسترالية ستدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب التي أودت بحياة الآلاف في أنحاء الشرق الأوسط وتسببت في أزمة طاقة تاريخية.
3: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
1: من جانبه، قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه يريد أن يرى أسعار الوقود تنخفض بسرعة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام.
4: Of course, we've seen good signs and great hope that we'll see a peace deal in the Middle East. That is a good thing. We want the Strait of Hormuz opened up as fast as possible. That is good for all of us. It means it will bring down the price of fuel at the bowser. That is what we have all wanted to see. We also want to see a peace deal where the Iranian people are able to live their lives as they want to live them, but also that the rest of the world is secure.
1: يأتي ذلك في ظل توقعات بأن يسهم استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وخفض أسعار النفط والوقود. إلى ذلك، ارتفع سوق الأسهم

0: الأسترالي بنسبة 1.13% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل نيسان بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مرحليا يهدف إلى إنهاء أشهر من الصراع في الشرق الأوسط. ويقول كبير محللي الاستثمار في شركة أليفيا أسيت بارتنرز دانيال مارتن إن تراجع أسعار النفط عزز ثقة المستثمرين ولا سيما في أسهم شركات الطيران.
1: Hopefully you've seen at this time sort of the airlines have traded back up, Qantas sort of +5, Virgin +12. You've seen the energy names retrace, and they're all sort of moving directionally where they were to pre-February, but they're not necessarily back at where they are. So for us, it really comes down to where that signing ceremony, and we'll see if we get there first and see how that plays out.
0: نبقى في أخبارنا المحلية، حيث تقول مجموعات الأعمال إن التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتقلل من القدرة التنافسية لأستراليا، وذلك في وقت تخضع فيه الإجراءات المثيرة للجدل الواردة في الموازنة لتدقيق متزايد. وعقدت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أولى جلسات الاستماع أمس للنظر في هذه التعديلات الضريبية.
2: An indexation system is far superior to the current 50% discount that applies irrespective of the length of time an investment is held, which often goes well beyond compensating investors for the inflationary effects of a gain. It is not clear why we should exempt half of one form of income.
0: في الرياضة، في نتائج مباريات كأس العالم 2026 تعادل المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي إيجابيا بهدف واحد لكل منهما، وذلك في مستهل مشواره في البطولة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 16، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر 19، هوبرت أمطار 14 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 18، سيدني مشمس 21، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: بصفتي طبيبة أسمع إنذارات طوال اليوم، شاشات المراقبة، أزرار الاستدعاء، لكن هناك إنذارا واحدا لا يسمعه سواك، إحساسك الداخلي. غالبا ما يكون المرضى وأحبائهم أول من يلاحظ إن شيئا ما غير طبيعي. إذا كنت في المستشفى وشعرت إن حالتك أو حالة شخص تهتم به تسوء، تذكر صوتك مهم. استخدم آلية ريزت لإيصال مخاوفك في أي مستشفى عام أو خدمة صحية في نيو ساوث ويلز. تفقد health.nsw.gov.au/raiseit. نحن هنا من أجلك.
6: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
6: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
12: Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 16 حزيران يونيو ومنذ قليل يعني هذه المواجهة يلي جمعت بين منتخب الفراعنة والمنتخب البلجيكي بتعاون

0: تبادل إجابة. عم تابع كأس العالم من موطن كأس العالم SBS عربي.
1: مبروك للفراعنة، حلو، نقطة ثمينة وتعادل ممتاز وأيضا أداء مقنع. يعني هم نحكي مع الشباب، تعرفي في مليون واتساب جروب هذا الموضوع، الكل مبسوط ومبتهج، وإن شاء الله هيك بداية لمشوار غني وجيد ومتألق وناجح لكأس العالم. وشو عجبتني الروح الرياضية آخر المباراة، محمد صلاح ومرموش سلموا على أبي بلجيكا. لم تعرف الكل بيلعب بأوروبا، فالكل بيعرف بعضه، فمباراة عالمية. بيعطيكم ألف
0: فيها. بعد قليل محاربو، لا اليوم الصقور الخضر بمواجهة أيضا مع الأوروغواي، ولكن شو سجل مبارح من ريكاب سريع على أرض الملعب قبل ما ننطلق لقراءة سياسية وأهداف سياسية.
2: فوز كاسح لألمانيا وعودة قوية لليابان في انطلاقة مميزة لكلا المنتخبين في كأس العالم. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم الرابع من كأس العالم فيفا 2026. استهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة بقوة بعدما اكتسح منتخب كوراساو المشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 7-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة على ملعب هيوستن. وافتتح فيليكس ميشا التسجيل لألمانيا بعد 6 دقائق فقط من البداية، مسجلا أسرع هدف في البطولة حتى الآن. لكن منتخب كوراساو، أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم في التاريخ، فاجأ الجماهير عندما أدرك ليفانو التعادل في 21. إلى أن المنتخب الألماني استعاد سيطرته سريعا وأضاف 6 أهداف أخرى ليحقق فوزا مريحا في مباراته الافتتاحية. وفي المجموعة السادسة شهدت مدينة دالاس مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 بين اليابان وهولندا، وتقدم المنتخب الهولندي مرتين عبر قائده فيرجيل فان دايك وكريسنسيو، لكن اليابان نجحت في العودة في المناسبتين، إذ سجل كيتو ناكامورا هدف التعادل الأول قبل أن يخطف كامادا هدف التعادل الثاني برأسية في 88 ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة. وفي فيلادلفيا التقت ساحل العاج والإكوادور في أول مواجهة بينهما بتاريخ كأس العالم، وكانت الكلمة الأخيرة لساحل العاج بعدما سجل أماد ديالو هدف الفوز القاتل في 90 ليقود منتخب بلاده إلى انتصار ثمين بهدف دون رد. وفي المقابل حقق المنتخب السويدي فوزا كبيرا على تونس بنتيجة 5-1 في ملعب مونتيري بالمكسيك. ومع تعادل اليابان وهولندا في وقت سابق، انفردت السويد بصدارة المجموعة السادسة. في أخبار المنتخب الأسترالي، عاد السكروز إلى معسكره للمرة الأولى منذ فوزه اللافت على المنتخب التركي 2-2، ووضع هذا الانتصار أستراليا في موقع قوي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لكن الأنظار تتجه إلى المواجهة المقبلة أمام الولايات المتحدة في 19 يونيو. ومن المتوقع أن يركز فريق المدرب توني بوبوفيتش خلال الأيام المقبلة على الاستشفاء واستعادة الجاهزية.
3: Playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover because our young boys would never have experienced something like this. So we need to enjoy it, recover from it, and see how they are for the next match.
2: وبالنظر إلى مباريات اليوم الخامس، يبدأ المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في كأس العالم، فيما تلتقي بلجيكا مع مصر في مواجهة مهمة ضمن المجموعة السابعة. وفي وقت لاحق ستواجه الأوروغواي المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثامنة، قبل أن يلتقي منتخب إيران مع نيوزيلندا، حيث تسعى المنتخبات الأربعة إلى حصد نقاط مبكرة مهمة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الرابع من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا عبر SBS وSBS On Demand.
0: من الأهداف الرياضية إلى الأهداف السياسية والأمنية، شمع ترامب 80 يطفئ، ولكن هل يطفئ الحرب أم يعني يعطي هدنة مؤقتة لمسار طويل وشائك؟

0: حلو كثير هذا السؤال. يعني بعد أشهر من واجهات العسكرية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وإيران، واللي امتدت طبعا تداعياتها إلى إسرائيل، وإسرائيل كانت طرف في هذه الحرب، دول الخليج طالها أيضا ما طالها من صواريخ إيرانية، لبنان أيضا كان جزء في هذه الحرب، أعلن الطرفان أخيرا التوصل إلى اتفاق إطاري للسلام برعاية دولية.
1: بالفعل فارس، الاتفاق يلي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إنجاز دبلوماسي كبير سيعيد الاستقرار إلى المنطقة ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتدفق النفط مجددا إلى الأسواق العالمية، قوبل في طهران أيضا بوصفه انتصار سياسي واستراتيجي لإيران.
0: بينما تتحدث التسريبات عن تفاهمات تشمل البرنامج النووي الإيراني، تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، يبرز لبنان اليوم كأحد الملفات الأكثر حساسية في هذا الاتفاق، لأنه يعني حسب الوسيط الباكستاني الاتفاق يشمل لبنان، ولكن حسب الجانب الإسرائيلي إسرائيل ستبقى قواتها في جنوب لبنان، وحزب الله أيضا كان له تحفظاته أيضا.
1: هدنة مؤقتة أم مسار طويل الأمد من الوضوح السياسي في المنطقة؟ إلى أي مدى يشكل هالاتفاق نقطة تحول حقيقية، وما فرص صموده اليوم أمام التعقيدات الكثيرة السياسية والعسكرية القائمة؟
0: دعونا نجيب على كل هذه الأسئلة مع ضيفنا في هذه الساعة، رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ سركيس كرم. أهلا وسهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم.
1: يا هلا فيك استاذ سركيس.
0: يعني بداية سيدي الكريم، كيف تقرأ هذا الاتفاق؟ يعني تراه بالفعل اتفاق سلام كما وصفه ترامب، ولا مجرد تفاهم مؤقت يعيد الأمور يعني إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وفقط يعني يهدف لاحتواء التصعيد الحالي؟
2: أنا بميل لتفاهم مؤقت، لأنه كل شيء غامض، اللي مبين أنه ما في وضوح أبدا، ما في تفاصيل. على كل يعني نائب الرئيس الأمريكي صرح أنه التفاصيل الاتفاقية ما رح تعلن يمكن للجمعة أو السبت. بمطلع الأحوال الاتفاق بحاجة كتير لتوضيح، خاصة بمسألة النووي وبمسألة يعني مش السيطرة، الدور اللي بتلعبه إيران بالمنطقة. في كتير أمور مبينة أنه مش محسومة بهذا الاتفاق لحديت هلأ. يعني
1: استاذ سركيس، إلى يعني ملف لبنان بالتحديد، لبنان ورد بشكل واضح بالتصريحات المرتبطة بالاتفاق. إسرائيل تقول إنها ليست طرفا في الاتفاق، تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان وتؤكد البقاء بالمناطق العازلة. رئيس يوسف عون يؤكد لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية. هذا الاتفاق يوحي بالعكس، إلى أين يتجه لبنان وما فرص وقف دائم للعمليات العسكرية رغم التصعيد المستمر؟
2: هلأ منلاحظ إذا منرجع شوي لورا، في توتر علني واضح بين الرئيس الأمريكي وبين نتنياهو، وأكيد نتنياهو رح يعمل كل قدرته حتى يفشل الاتفاق، لأنه بيعتبره مش لمصلحة إسرائيل ولا لمصلحة الأهداف الإسرائيلية اللي بنظره بعد ما تحققت، خاصة بالنسبة لحزب الله، بالنسبة للوضع بلبنان. الخطر الكبير على هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي هو بتمثله إسرائيل، وهذا مبين بكل التصريحات، حتى مبين بالسكوت الإسرائيلي اللي معتمد من وقت ما أعلن أنه رح يصير في توقيع على هذه الاتفاقية. فعلا الخطر الوحيد من أنه يتفجر هذا الاتفاق هي الموقف الإسرائيلي، وبالتحديد موقف نتنياهو.
0: نعم أستاذ سركيس، يعني حزب الله يبدو رحب ب يعني خلينا نسميها مذكرة تفاهم الأمريكية الإيرانية، ولكن كان في تحذير من أن المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة يعني بحق لبنان في الدفاع عن أرضه. بهذا الإطار دائما يعني لما تبدأ حرب وتتوقف يسأل هذا السؤال، من تكبد الخسائر ومن خرج منتصرا؟ يعني والبعض يجادل يقول يعني ربما لا منتصر واضح، ولكن اليوم إذا بدنا نحكي عن إيران مثلا، ماذا خسرت وماذا كسبت في هذه الجولة من الحرب والتصعيد؟
2: هلا بالنسبة لإيران، أنا اللي

0: اللي مبين ومبين لأكترية الناس انه ايران مع انها خسرت قيادات ومع انها صار في تدمير وصار في عليها هجوم وحصار وغيره، انه هلا ربحت هي بمنطلق انه راح ينفك الحصار عنها وتتوقف العقوبات ويرجعوا يطلقوا كل الاموال المجمده. وفي كثير امور صبت بمصلحه ايران بالنهايه. ما في واحد إلا ما يعترف أنه فعلا إيران صمودة ووقوفها بالمقابل أعظم دولة بالعالم عسكريا واقتصاديا ومن كل النواحي قدرت تحقق أمور أو مكاسب بالرغم من كل هذا يعني الحصار الكبير اللي كان مفروض عليها على مدى سنوات. هلا أنا مش عم بحكي موقف سياسي، عم بحكي موقف واقعي على الأرض، يعني إنه ترجع تزال العقوبات، ترجع تفتح اقتصاديا على العالم، هذه كلها أمور بتصب أكيد بمصلحة إيران. هلا من الجهة الثانية فتح مضيق هرمز، عودة الملاحة البحرية النفطية راح تريح كل الدول بالعالم، وكان في ضغط على الرئيس ترامب من كل الدول وخاصة الغربية انه يتوصل اتفاق وينهي هالازمه العالميه اللي بلشت تاثر ونحن هون باستراليا شعرنا فيها وبعدنا عم نشعر فيها. يعني
1: من أزمة الملاحة إلى العقد الجوهري، نتحدث عن الملف النووي. أستاذ سركيس، اليوم ترامب كان أكد أنه إيران لن تمتلك السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، فما الذي تحقق فعليا بهالملف؟ شو الضمانات اليوم التي تجعل هذا التعهد قابلا للتنفيذ؟ وشو اللي بأكد أنه هالعقد لن تعود إلى المربع الأول؟
0: هذا هون الغموض الأساسي اللي مش واضح بالاتفاق. النقطة يعني الموضوع النووي يلي هو أساس الهجمة أو أساس انطلاق الحرب على إيران، مش ما في أي تأكيد بأنه إيران رح تسلم لحد هلأ اليورانيوم المخصب. بس كمان من الجهة الثانية أنه الرئيس ترامب مش كتير أنه رح يغدى الأمور بهالبساطة ويكون يترك إيران تركوها أو مأجلين المفاوضات للمزيد من البحث بالمستقبل. يعني هلأ الاتفاق هذا هو اتفاق تمهيدي، من هون قلنا بالبداية أنه ما في تفاصيل حتى يحسموا هذا الموضوع. إذا ما بينحسم الموضوع النووي وعندك كمان مثل ما حكينا نتنياهو معترض كليا على الاتفاقية، خاصة إذا ما بتضمن له موضوع النووي، يعني من هيك الاتفاق هو بوضعية كتير معرض للانهيار بأي وقت. يعني
2: والبعض حتى يعني المحللين المتشائمين قال لك ممكن ما نوصل حتى على يوم التوقيع، ممكن يحصل أي اختراق أو تعثر في هذا الاتفاق ومستبعد ولكن يبقى قائما. بنهاية أستاذ سركيس، يعني شفنا العالم رحب بهذا الاتفاق بما في ذلك رئيس الوزراء هنا أنتوني ألبنيزي، ولكن عن الداخل الأمريكي البعض يقول أنه للشعب الأمريكي ذاكرة السمكة، يعني غضب على ترامب وانخفضت أرقام شعبيته باستطلاعات الرأي، ولكن بمجرد ما تستأنف حركة الملاحة وتنخفض أسعار النفط سينسى الشعب الأمريكي هذا. برأيك ترامب اليوم كرئيس قادر على تجاوز ما حدث من أثار سلبية كونه كان تعهد سابقا بعدم الانخراط في حروب خارجية؟
0: يعني أنت قلت تحديدا الشعب الأمريكي والشعب الغربي بشكل عام، يعني هو متعود على الطرف الاقتصادي وعلى الراحة وعلى الرفاهية وعلى الازدهار وكل شيء مأمل له، بمجرد ما ترجع الأمور طبيعية بينسى وبيمشي الحال. رئيس ترامب بعده عنده شعبية قوية، يعني بالرغم من البروباغندا الإعلامية يلي عاملين نوع من أنه إذا بتكره ترامب يعني أنت ماشي العالمي أو الترند العالمي، ترامب بعده عنده شعبية كبيرة، وبمجرد ما تتحسن الأمور رح يستعيد شعبية خسرها يعني بوقت إعلان الحرب. وهلأ إذا بنلاحظ عم بيستعمل الاتفاقية حتى يرجع يسوق نفسه على أنه هو صانع سلام، يعني مثل ما قلت أنت يعني ذاكرة كتير ضعيفة.
1: بالختام يعني استاذ سركيس، بعد التصعيد وجولات من التهديد، الطرفان عدا الى طاوله المفاوضات، هل ذلك يؤكد مره ثانيه ان يعني كلمه الدبلوماسيه تتخطى كلمه الميدان؟ وماذا حققت ايران بالتحديد من هذه الجولات؟
0: ما في حرب إلا بتنتهي بالمفاوضات وبالدبلوماسية. ما يعني كل الحروب، كل المعارك، كل بدنا نختار الدبلوماسية، وهذا الشيء اللي عمله، معلش لو رجعت على لبنان، الرئيس، فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون. بدنا الحل الدبلوماسي، لأنه لبنان دفع ثمن كتير غالي من شهداء، من نازحين، من بنى تحتية، من كل البيوت اللي تدمرت. الجنوب يعني تقريبا كليته مدمر. بقى الدبلوماسية إن شاء الله بتوصلنا على أنه تقوم الدولة اللبنانية وكليتنا نمشي تحت ظل الدولة اللبنانية. أما بالنسبة لإيران، يعني قلناها سابقا، فعلا إيران حققت مكاسب ما حدا في ينكرها أبدا. المكاسب واضحة، يعني إذا عم نقرأ هلأ البيان التمهيدي، أخذت إيران كتير أمور يمكن ما كانت بتقدر تحصل عليها قبل ما يصير الحرب هيدي الأخيرة.
2: وإن كان يتوقع يعني تخفيف العقوبات، وإن كانت مربوطة أيضا ب يعني بوادر حسنية من إيران والتزام بالبرنامج النووي كما ذكرت بترا. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ سركيس كرم، سعدنا جدا بهذا التحليل وهذه الإضاءة الصباحية، شكرا لك.
0: شكرا.
1: شكرا من القلب لك أستاذ سركيس، ومن هذه الإضاءة لألكم من الرابح ومن الخاسر الفعلي في هذه الجولات من التصعيد والتهديد والحرب إلى العودة إلى الدبلوماسية.
2: شاركونا على 1307-99-624، هل تتوسمون خيرا بهذا الاتفاق وبتشوفوا أنه الشرق الأوسط على أعتاب جرعة سلام بات أكيد يعني وكل الشعوب العربية تتوق إليها، أم فقط استراحة محارب؟
1: الكلمة لألكم ومعكم على 1307-99-624 بعد هذا الموجز الإخباري والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. رئيس الوزراء الإسرائيلي ينأى بحكومته عن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني. ترحيب أسترالي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وضمن مباريات كأس العالم 2026 منتخب مصر يتعادل إيجابيا مع المنتخب البلجيكي.

0: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وإلكم على 1300-799-624. بنبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22، أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن و19 درجة، 23 في بريسبن، وطقس ممطر تدريجيا يتحول إلى صافي، 16 درجة غربا في بيرث وطقس غائم إلى مشمس، 20 درجة بأديليد وأمطار متفرقة، 18 بالعاصمة كامبرا وطقس صافي إلى مشمس، درجات الحرارة أدناها 2-13 في هوبارت وطقس ممطر طيلة النهار. نختم جولة مع داروين وطقس غائم جزئيا و32 درجة بمقاطعة الشمال.
1: نضل نحكي مصر، مصر بلجيكا اليوم طول اليوم وطول الحلقة، وللأسف يعني هالهدف العكسي الأوم جول أو الهدف الذاتي حرم الفراعنة من تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم لكرة القدم. تعادل 1-1، يعني الأجواء إيجابية، راضين إحنا عن التعادل وعن هذه النقطة الثمينة. فراعنة كانت تقدم بالدقيقة 20 بكرة صاروخية من إمام عاشور، كانت يعني تسديدة من برا منطقة الجزاء. إذا حابين تشوفوا هاي اللقطة بتلاقوها على SBS On Demand. لصنع الهدف مو صلاح، صار عاشور رابع لاعب بسجل لمصر في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح، يعني حفر اسمه وكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الفراعنة. كان أول الوقف الرياضي الجاي بترا بنحكي عن حارس الرأس الأخضر بكي بآخر المباراة. تخيل أنت يعني فريق صغير بسيط يقدر يتعادل أمام إسبانيا، برضو إنجاز رح نحكي عنه بالساعة الثالثة.
0: بالفعل فارس، خلينا نقول بعد 20 دقيقة مواجهة جديدة كمان ببصمة عربية. إلى الحوار المباشر اليوم، من الرابح ومن الخاسر الفعلي من العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء جولات وجولات من التصعيد والحرب؟ ترامب أطفأ شمعته 80، هل أطفأ شمعة الحرب أم لا، جمدها مؤقتا؟
1: حلو كتير هذا السؤال، هو السؤال الرئيسي. هل برأيكم بهذا النوع من الحروب وجولات التصعيد في شخص أو يعني طرف بطلع بالفعل منتصر، ولا كل الأطراف تخسر وبتضطر ترجع إلى الدبلوماسية كما ذكرتي بترا؟ رقمنا 1300-799-624. طهران أو واشنطن، مين فرض شروطه برأيكم أو طلع الموقف أقوى؟
0: بالفعل، وهذا سؤال كتير مهم يا فارس اليوم، ماذا أكدت إيران للعالم يعني بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد التصعيد لترامب لأكثر من مرة؟ 1300-799-624. أسامة صباحك خير. هلا هلا يا أسامة، تفضل.
1: يا هلا أسامة، أنا مبسوط كثير أنك اتصلت. يا
2: هلا. وين وصلوا الأردنيين؟

0: احنا مباراتنا الجاي لسه ما صارت، بدها تصير 17 الشهر وحبسين الانفاس وعم نستنى المباراه امام اوستريا امام
1: النمسا وعلى مشد يعني
0: بكرة بكرة الساعة 2 الظهر فأكيد بالنشرات الإخبارية بنحكي عنها وبنوصي أكيد كمان الصبايا بأستراليا اليوم يحكوا عنها أكيد.
1: يلا بالنسبة لموضوع محادثات الإيرانية الأمريكية في هناك عدة نقاط. النقطة الأولى إنه هل إنه يعني جادين بعملية السلام؟ واحدة. اثنين، من هو من الرابع؟ ما حدا برأيي، ما حدا الرابع، هو الخسران هو الناس العاديين، الشعب العادي
2: والملاحة العالمية والاقتصاد العالمي
1: بالضبط. بعدين السياسيين كبار مثل أمريكا وإيران وإسرائيل عم بتحكموا في العالم بنظرات استفزاز ما له معنى. يعني شو هو الحرب أصلا؟ يعني بداية الحرب لشو؟
0: والعودة إلى وضع كانت كان يعني لو ما كان عليه قبل الحرب أصلا.
2: صحيح.
0: لم يحقق أي طرف
1: يعني كان مضيق مش كان مفتوح من الأساس. ما كان عليه مشكلة بالأساس،
2: وحتى الملف النووي يعني بقي عالقا
1: يعني ما حقق، وأنا باعتباري ما حدا حقق النجاح. اللي حقق النجاح المضبوط هو إنه أمريكا ما استوعبت الوضع للحرب، ولا حتى هي ربحت لا نفسيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. وإيران نفس الشيء. من اللي ربحنا بالوقت الحاضر؟ إحنا الناس ممكن نقدر نعيش كم إن شاء حتى نشوف شو الشمس تطلع ونشوف شو الوضوح بالاتفاقية.
2: الثمن الأكبر دفعه الاقتصاد العالمي. شكرا يا أسامة.
0: شكرا لك أسامة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيحكي أنه إيران خسرت تريليون دولار في هذه الحرب، وطبعا في كمان مخاسر على الاقتصاد العالمي. اللي بيتابع وسائل الإعلام الإيرانية يرى أنه إيران ويعني النظام هناك يعني يبرهن على انتصار، ما على انتصار استراتيجي، على فرض لشروط، على رفع عقوبات اقتصادية وإن كانت تدريجيا، ولكن طبعا أيضا كان في خسائر اقتصادية وحتى عسكرية.
2: بالفعل فارس، العقدة الجوهرية بقيت عالقة اليوم. يعني الملفت كان التصعيد التهديد. يعني منذ يومين كان الضربة النهائية أو الوشيكة على إيران أو على طهران، من ثم العودة إلى طاولة المفاوضات، والملف النووي بقي عالقا. هل أكدت الحرب مرة جديدة أن الكلمة الأخيرة أبدا ليست للميدان بل للدبلوماسية؟ وبين الميدان والتفاوض اليوم، الشرق الأوسط أين يقف؟ وماذا عن ملف لبنان؟ هل هو ورقة تفاوضية يعني بين يعني الصراع الأكبر اليوم بين القطبين الرئيسيين في هذا المسار؟
0: والله كلها أسئلة حلوة وفي إطارها، يعني خصوصا الموضوع متعلق بلبنان. شاركونا على 1307-99-624. حزب الله كان رحب بهذا الاتفاق، ويعني الحكومة اللبنانية أكدت أنه هي من تتفاوض باسم الشعب اللبناني. إسرائيل تقول ستبقى القوات في جنوب لبنان. إلى الآن يعني التهدئة على الأرض وميدانيا لم تشمل لبنان.
2: بالفعل فارس، رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول للمشككين أبعدنا تهديدا وجوديا عن إسرائيل، وسنبقى في الميدان، سنبقى في المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا، وغيرنا العقيدة الأمنية من الدفاع إلى الهجوم، ونقلنا الحرب إلى خارج إسرائيل. واليوم هذا التوتر بين نتنياهو وترامب كمان كيف سينعكس على الشرق الأوسط؟ شيرين صباح الخير.
3: خير ستترا.
2: هلا
3: فارس، كيفكم؟ مستاقين
2: ونحن بالأكثر. يا هلا فيك.
0: احنا كمان. أهلين شيرين، كيفك؟
3: صباحكم خير وعافية. أنا مبسوطة بكرة القدم
0: وإحنا كمان والله. خسارة هيك خربة الفرحة يعني بنيران صديقة، بس مش مشكلة، ما بنا يعني إن شاء الله هلأ بمصر وبالدول العربية ما نحمل هذا اللاعب كل هالويت، خلص سامحوه.
3: لا أكيد أكيد أكيد إن شاء الله كل عينتي على خير وأشياء تبسطنا إحنا، يعني خاصة الدول العربية
2: طبعا.
3: إيه إن شاء الله خير. بالنسبة
2: من الرابح والخاسر يا شيرين؟
3: والله زي ما تقولي يعني الشيء بعيد نفسه في كوفيد 19، منو الرابح والخاسر؟ هي جهات يعني تخلص حاجة

0: بيكملوا بحاجة ثانية. كل مرة يطلعوا شيء وراها يعني أنا مش سياسية بس وراها أشياء غريبة، أشياء يعني فيها مردود لجهة معينة ويعني هكي. أنا يعني ما حسيت يعني أنه فرق أنه هذا خسر هذا ربح، لا يعني. وعلى طول ودائما هاي الدول العظمى تحاول تدمر الدول الأخرى تبقى هي. يعني أمريكا دمرت الاتحاد السوفيتي، أنا مش مع الاتحاد السوفيتي بس هي يعني تريد تبقى هي المهيمنة. فما أعرف أنا كم تصدي إيران يعني شيء غريب شيء متفق عليه والله ما أعرف.
1: هل أثبتت إيران أنها دولة عظمى يا شيرين بهالمفاوضات؟
0: والله مش عارفة يعني هي مش دولة عظمى بس يعني اثنين متفقين عليها دول كبيرة ما أعرف هي شو هذا يعني على أي أساس هي صامدة.
2: هاي نقطة مهمة على فكرة، يعني هل كانت إيران بمفردها فعليا في هذه الحرب وهذه المواجهة ولا من وراء الكواليس كان في قوة عالمية أخرى كمان مش من مصلحتها أن يبقى العالم بقطب واحد فقط؟ نقاط جدا مهمة. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا
2: لشيرين. في ناس بيجادلوا انه الخاسر الاكبر منو عم نحكي يعني ايران ولا امريكا ولا اسرائيل ولا حزب الله، ان الخاسر الاكبر كان دول الخليج. في تقارير عدة لم نتحقق نحن يعني من صحتها، ولكن يقال انه دول الخليج ربما تدفع مليارات الدولارات لتمول اعادة الاعمار لطالبة في ايران ضمن تفاوضها مع واشنطن.
1: صحيح فارس، نقطة كتير مهمة اليوم عندما نتحدث أيضا عن مواجهة إيران. يعني اليوم مسار أكبر بكتير وموجة واحدة. بفتكر اليوم البعض يقول إن لم تربح إيران ولكن لم يعني قالت كلمة ما يعني بهذا الصراع الثنائي. اليوم هل انتهى زمن الحصار السياسي قبل الاقتصادي مع العودة إلى طاولة المفاوضات؟ هل من إمكانية اليوم لأي دولة وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود هذه الملاحة وحركة الملاحة العالمية بفرض هذا الحصار؟
2: كلها نقاط كتير مهمة. هلأ حسب رويترز كانت الإمارات العربية المتحدة يعني مستعدة لتحرير مليارات الدولارات أيضا لصالح إيران مقابل خفض منسوب الهجمات عليها أو حتى وقفها تماما. فكان في تحركات بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية. صحيح باكستان الوسيط الرئيسي ورئيس الوزراء هناك هو من أعلن عن الاتفاق، ولكن أيضا دول الخليج معنية كدول جارة تأثرت بشكل أو بآخر بالحرب، تأثرت فيها حركة الملاحة الجوية وتأثر اقتصادها بشكل كتير كبير. فأكيد هناك مصلحة لأكثر من طرف لخفض منسوب التصعيد. ويمكن من هون اللي حكيتيه بترا عن خلاف بين ترامب ونتنياهو حول هذا الموضوع. يعني ضيفنا يقول ليس لإسرائيل مصلحة في إنهاء الحرب بهذه المرحلة كونه لم تتحقق أي من أهدافها.
1: يسفن العالم شغل المحركات فلتتدفق إمدادات النفط. هل يجوز اليوم بكلمة واحدة أن يفرج على مضيق هرمز وبكلمة واحدة أن يحاصر هذا المضيق؟ ماذا قالت لنا هذه الحرب وماذا قالت لنا طاولة المفاوضات؟ هل الكلمة الأخيرة للدبلوماسية 1397-9624؟ بدنا نسمع الكلمة منكم بها الأثناء لأنه هيدا هو وقت الحوار المباشر.
2: يعني علقوا على لبنان، يعني لبنان اللي لم يكن طرفا في التفاوض أصلا. يعني جاء الاتفاق وجاء الوسيط الباكستاني ليقول نعم الاتفاق يشمل لبنان. هل يضع ذلك لبنان في موقف محرج اليوم؟
1: صحيح.
2: كملحق بهذا الاتفاق وليس كمفاوض أو طرف رئيسي. شاركونا وشارك نطلع فاصل ونكمل، واللي بده يعلق على مباراة مصر وبلجيكا كمان أهلا وسهلا.
1: يلا فاصل ونواصل.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.

0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS World News. أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
3: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لSBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
4: SBS Kickoff.
5: A new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
4: It's live now
5: on DAB Radio, the SBS Audio App,
4: online and SBS On Demand.
7: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
8: آخر المستجدات من العاصمة بيروت. كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
9: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
10: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية. كنت معكم أنا عرفات داود.
9: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
11: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
9: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
12: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
9: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
13: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشزن.
14: (1399-9924) هل تحول لبنان إلى ملحق بالملف الأمريكي الإيراني؟ وهل ترسم ملامح المرحلة المقبلة بلبنان على طاولة التفاوض الأمريكية الإيرانية؟ الكلمة لألكن ومعكن أدي. صباح الخير.
15: صباح الخير على الجميع.
14: هلا تفضل.
15: الله يزيد فضلك. بالنسبة للاتفاق من الرابح من الخاسر، أنا اللي طرح آخر أقول هي ليست ميزانية الدولة ومن الرابحين والخاسرين، أنا أسميها ترتيب الخاسرين من الأقل إلى الأعلى. يكون
16: مين خسر أكثر؟
15: ألطف. أول الخاسرين من الأقل إلى الأعلى هو الاقتصاد العالمي. دول كلها. أستراليا خسرت.
16: صح.
15: إحنا خسرنا أستراليا طبعا. صح. فالاقتصاد العالمي هذا أقل الناس خسارة. يأتي بعده الاقتصاد في الشرق الأوسط، يعني الدول القريبة، الدول اللي هي مثل أردن، مصر أو شيء من الدول القريبة. بعدها تأتي الدول الخليجية، أيضا خسارتها أكثر من أستراليا مثلا، فيها القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها. ثم ننتقل إلى المراكز الأولى الثلاثة كما يفعلون أصحاب البرامج يسموها في الخسارة. المركز الأول في الخسارة هو لإيران، صح، اقتصاديا عسكريا، قتلوا أطفالهم، قتلوا كذا، ما شاهد كله على عين راسي، قصدي كحقائق، لكنها خاسر لأنها دولة أصلا هي محاصرة. دولة أصلا هي منهكة من حروب ومن محاصرة، فليست بالشيء الكبير الذي حصل لها مقارنة بأكثر من 40 سنة محاصرة. يأتي بعدها في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية.
14: إذن حتى الولايات المتحدة خاسرة.
15: يا ستي هي خسرت هيبتها وقيمتها، ويعني رئيسها أصبح أنا آسف لهالكلمة تحفظي بعدين عليها أضحوك أمام العالم، راح أكسر وأضرب وبعدين صار أضحوك
14: في التباين يعني بين المواقف. نعم.
15: نعم. نعم والخاسر والمركز الأول طبعا بدون منازع أخذ البطل التحرش القومي في الدول وهو نتنياهو. لماذا أستاذ نتنياهو؟ لأنه هو كان يعمل أنه أثناء الحرب ماذا كان يقول؟ هذا كلامه وليس كلامي. قال أنا أريد بعدين أضرب باكستان وتركيا ومصر والسعودية ومع... الآن هو ما مش قادر على حزب الله، مع احترامي لحزب الله اللي
14: ولكن شكرا يا أدي. نعم ولكن يعني نتنياهو نرى أنه يعني ينزع عباءة ترامب حينما أراد، وقال حتى بن جفير يعني يجب علينا أن نقول لا حتى للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجب طبعا نتحفظ عن التوصيف، ولكن نقاط جدا مهمة يا فارس. اليوم لا رابح وحتى في تراتبية للخسارة.
16: أكيد يعني كل واحد بتطلع الأمور من وجهة نظره بالنهاية، يعني تابع وسائل إعلام موالية لترامب بقول لك هذا انتصار سلام رنان سيجلب السلام للعالم، وسائل إعلام إيرانية بتقول لك نحن فرضنا شروطنا على الولايات المتحدة وعلى الغرب، ولكن يعني منتفق في نقطة أنه الاقتصاد العالمي أكيد تضرر وخسر الكثير، وأنه نرجع إلى مستويات ما قبل الحرب هاي بدها أشهر وأشهر، يعني بنحكي أثار reversible damage يعني من ناحية inflation و خلل بحركة الملاحة،
14: يمكن
16: 40 يوم شهرين لترجع حركة الملاحة لما كانت عليها هي مش كبسة زر بالآخر.
14: المشكلة ماذا
16: معبر ورح ينفتح
14: يعني. المشكلة ماذا إن عاد التوتر بلحظة، يعني it was an unpredictable journey. اليوم هذا الحصار على مضيق هرمز بكلمة تم وبكلمة تم الإفراج عنه، حتى اليوم استمعنا بالساعة الأولى أستراليا متخوفة وما في ضمانات اليوم للاقتصاد العالمي بأنه هذه المفاوضات على مدار 60 يوم ستنتهي إلى تهدئة راسخة وشاملة، سيما وأن العقدة الجوهرية أي الملف النووي ما زال عالقا.
16: بعدين نقطة اليورانيوم المخصب، يعني ظل يحكوا باليورانيوم المخصب ويجب نقله خارج إيران، عاد الرئيس ترامب مبارح وقال يعني لا ضير يعني في أن يبقى اليورانيوم المخصب داخل إيران، حتى بفترة من الفترات كان الرئيس الأمريكي تحدث عن عملية عسكرية خاصة للحصول على هذا المخزون، تبين أنه الأمر على الميدان وعلى أرض الواقع أعقد بكثير من ذلك، يعني ليس بالأمر السهل. ضايلة كم من دقيقة إذا حابين تشاركوا بالحوار على 1307-99-624، ماذا عن ترحيب حزب الله كمان بالاتفاق ووصف الأمر بالإنجاز الكبير،
14: وماذا عن غياب الدولة اللبنانية أيضا في الكلمة الأخيرة في الملف وربط مسار لبنان يعني بهذه الثنائية من الأهداف الرياضية للسياسية. شعبان صباح الخير.
16: مبروك يا شعبان.
6: الله يخليكم يا جماعة، أنا نفسي يعني كنا نفسنا نطلع كذبانين بس إحنا كذبانين،
14: إحنا كذبانين
16: كذبانين كانوا يكون إيجابيين، هم الهدفين بقدم مصرية
6: بصراحة. لا لا لا لا بص، أنا قلت بصراحة الكأس العالم اللي هيحكمه الفتنس اللي يقدر يرجع على نفسه هو ده الأساس. الاحترافية بتساعد أكيد 100% الاحترافية كل شيء، بس هي الفتنس ده الأساس. فيعني الحمد لله ما طلعناش ما خسرناش، احنا كان قلوبنا آخر أعصابنا كان آخر 10 دقايق خلاص بقى مش قادرين بصراحة يعني.
16: شو الجول تاريخ
6: الحقيقة. الميزة الوحيدة كان الفريق بيهاجم لآخر لحظة وكان عندهم أمل إن هم يعني يكسبوا، وهذا شيء كويس، وأنا يا رب يعني يستمر بالغنوال ده، ويا رب كل الفرق العربية تستمر عشان قال فيها تثبت يعني إن هي جديرة بأن يكون في كاس العالم وتنافس في كاس العالم، يعني يبقاش أملنا بس نخش كاس العالم يبقى أمل فيه ننافس فيه. هم أنا بوزيتيف دي يعني
14: شو حلو نرجع إلى الأهداف السياسية. يلا
6: الأهداف السياسية
14: من حقق الهدف الأخير
6: أو اللي كسب يعني بصراحة طلع لكم النظام الإيراني. النظام ما بقولش الدولة وده فرق كبير، النظام لسه قاعد زي ما هو، واخدين بالكم هو ده اللي كسب لأنه قدر يحافظ على نفسه لغاية اللحظة دي في الظروف القاسية. لكن نبص للشعب الإيراني والخسارات اللي خسرها رجاله 20 سنة ولا 30 سنة في أسوأ الشعوب دي خسارة كبيرة،
14: اللي حصل في العالم
6: كله خسارة كبيرة، الدول الخليج اتضربت ما كانش هي نفس الدول الخليج النهاردة هترجع ثقتها ازاي في الإيران
14: صحيح.
16: وحتى بالولايات المتحدة كحليف رئيسي، يعني هل اليوم دول الخليج ستبقى بنفس المربع أنه الغرب قادر على حمايتي أو يعني حليفي الأمريكي أو وجود قواعد أمريكية هل يكفي لحماية المصالح الاستراتيجية؟ توقع هاي نقطة لحالها بدها نتوقف عندها حلقة كاملة.
6: يعني أنا كنت نفسي كان نفسي أن إيران تحط إيدها في إيد العرب من الأول قبل الحروب، ونبتدي بدل ما من الأموال تروح شمال ويمين وتتحط في حاجات ملهاش لازمة، لا كتتحط في التنمية،